شو زارم آخ لدلي غريب مدر بدرو بكسم تشوار شوي خمدم اوم آخ لدلي غريب مدر بدرو بكسم تشوار شوي خمدم.

0: بدويشو زارا آخ لقلي غريبا بربدرو بكسم لچوارشوي خمتما آخ لقلي غريبا بربدرو بكسم لچوارشوي خمتما آخ لقلي غريبا بربدرو بكسم لچوارشوي خمتما
1: رادیو خاک 88.8

الرشمايات واضمن لها وراد وين يا جمالات. اي وخيان دنا واسكو باباي باوشين سر كل ميالي بربو الاخوان يندن واسكو باباي باوشين سر كل ميالي بربو الاخوان وقتين يقاو بإجاوة بوشيت بني قوي خيال قلنا ويا الرشيان يا رو يا رو يا رو يا رو يا رو